0: Translation of the recited verses. In the name of God, most gracious, most merciful. Would any of you wish to have a garden of palm trees and vines, graced with flowing streams and all kinds of produce? And as they grow very old with feeble offspring, a fiery whirlwind hits the garden, burning it all up. In this way, God makes his messages clear to you so that you may reflect on them. You who believe, give charitably from the good things you have acquired, and from that we have produced for you from the earth. Do not give away the bad things that you yourself would only accept with your eyes closed. Remember that God is self-sufficient, worthy of all praise. Satan threatens you with the prospect of poverty and commands you to do foul deeds. God promises you his forgiveness and his abundance. God is limitless and all-knowing. He gives wisdom to whoever he will. Whoever is given wisdom has truly been given much good, but none bears this in mind except those with insight. We will now have our interview with Brother Alomar.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Today, for the Muslim Chaplaincy Conversation, we have an interview with Brother Abu Isa, Muhammad al-Umar. أهلا وسهلا فيك أخ محمد.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. So brother Abu Isa is from Syria, and we're going to interview him about his upbringing, his work life, and eventually his settlement in New Zealand, inshallah. ابتداء لو تحدثنا أخ محمد عن نشأتك في سوريا. أين نشأت ولو تحدثنا عن عائلتك وإخوانك
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد العمر. ولدت في جانوري 1984. نشأت وترعرعت في مخيم اليرموك في دمشق. عائلتي تجمع بين جذور غالية وأصيلة جدا، فوالدي ينتمي إلى الجولان السوري الصامت، ووالدتي من فلسطين الحبيبة، وهذا المزيج زرع في داخلي منذ الصغر الارتباط بالأرض والتمسك بالقضايا العادلة للأمة. عائلتي كانت عائلة كبيرة ومترابطة بفضل الله. لدي 6 أخوات بنات وأخوان 2 من الشباب. عشنا معهم طفولة مليئة بالدفء والبركة في حارات اليرموك التي كانت تمتاز بالحب والتكافل بين الجيران، وكانت أيام جميلة لا تنسى رغم بساطتها.
1: Jamil. So Brother Muhammad was saying that he was born in January 1984 in Damascus. In terms of his family, his father is from the occupied Jolan in southern Syria. His mother is Palestinian. He grew up with 6 sisters and 2 brothers, and he had a very warm family upbringing in the Yarmouk camp. لو تحدثنا عن بعض ذكريات الطفولة بالإضافة إلى نشأتك المدرسية وتعليم.
2: بالحقيقة التحق في مدارس مخيم اليرموك منذ طفولتي، ولكني تركت الدراسة في المرحلة الابتدائية. مع ذلك الوقت المبكر فرضت علينا ظروف الحياة والواقع أن نتجه نحو العمل ومساندة العائلة. ورغم أنني لم أكمل تعليمي الأكاديمي، إلا أنني تلقت تربيتي وتعليمي الديني الأساسي من أجواء العائلة والمساجد في مخيم اليرموك. ثم بدأت أتعلم من مدرسة الحياة والعمل والاعتماد على نفسي منذ الصغر.
1: جميل. حدثتنا عن نشأة دينية، لو تحدثنا أكثر بعض الشيء عن ذلك.
2: والله في الحقيقة كان والدي يصطحبني إلى المساجد، والمساجد الموجودة في الحارات يعني الموجودة ندرس فيها ونتعلم القرآن.
1: نعم جميل.

0: كذلك لو تحدثنا بعض الشيء عن الأجواء في مخيم اليرموك.
1: والله أجواء يعني بسيطة رغم بساطتها، إلا كانت يعني مليئة بالدفء والعطف والحنان، والجيران كنا نعرف بعضنا البعض.
0: جميل. So brother Muhammad mentioned that he had joined the schools in the Yarmouk camp. However, during his time in primary school, he eventually left his education because of the difficult conditions, and he began to work in order to be able to help his family. In terms of his religious upbringing and education, he mentions that he used to accompany his father to the mosques in the neighborhood, and there he would study the religion in general and the Quran in particular. And he mentions that the atmosphere in the Yarmouk camp, despite its simplicity, it was very warm and familial, and neighbors were very close to one another. فذكرت أنك بعد ما تركت المدرسة اتجهت نحو العمل. فما هي تجربتك في العمل؟ ما المجال الذي ما عملت فيه؟
1: والله بعد تركي المدرسة في سن مبكر دخلت معترك العمل وتعلمت مهنة الحلويات والطبخ. عملت في هذا المجال في الشام لسنوات واكتسبت من خلاله شغفي بالطهي وأسرار هذه المهنة، وصقلت مهاراتي بالاعتماد على نفسي مواجهة متطلبات الحياة منذ الصغر.
0: جميل. So in terms of the work that he got into after leaving school, he moved into cooking and sweet making, and it's in this field where he developed his passion for cooking, and he gained a lot of experience in this field while he was working in Syria. بعد عملك في سوريا اتجهت نحو العمل في الإمارات تحديدا في دبي. فمتى كان تركك لسوريا نحو الإمارات؟ وما هي مدة إقامتك في دبي؟
1: بالحقيقة سافرت إلى دبي في عام 2003 بحثاً عن آفاق جديدة وتطوير خبرتي المهنية وتحسين وضعي المعيشي. عشت في دبي لعدة سنوات، وفيها استمرت في شغفي وعملت كطاهي شيف في مجالي. العمل هناك فتح لي أفاق واسعة، حيث تعرفت على مطابخ متنوعة وتطورت مهاراتي بشكل كبير في بيئة عمل سريعة وعالمية. وإذا أردت مقارنة الحياة، فدبي كانت مدينة حديثة جدا، سريعة وصاخبة، وفيها فرص عملية ممتازة، لكن دمشق ومخيم اليرموك كان دائما يمثلان للدفء والبركة والعلاقات الاجتماعية العميقة واللمة التي لا تعوضها أي غربة.
0: نعم. وكم استمرت في دبي؟ كم سنة؟
1: استمريت من 2003 إلى 2009.
0: نعم.
1: قررت العودة إلى سوريا في عام 2009، وكان السبب الأساسي والدافع الأكبر هو مرض والدي، حيث أردت أن أكون بجانبه وأقوم بواجبي اتجاهه في محنته الصحية. والحمد لله اشتريت منزلا في الوطن، وكان طموحي الاستقرار بشكل نهائي وتأسيس مشروعي الخاص في مجال الطهي والحلويات، مستفيدا من الخبرة التي أكتسبها في دبي. لولا أن الظروف والأحداث أخذت منحا آخر تماما بعد سنين من عودتي.
0: نعم. So I asked Brother Muhammad about his work experience. Eventually he left Damascus and he moved to the UAE, specifically to Dubai. And this was in 2003, so when he was up around 19 years old. And his intention at that time was to gain work experience and to kind of improve his living conditions. He worked as a chef in Dubai, and this experience opened new horizons. He gained many more new skills, and it was a very international atmosphere where there was lots of opportunity. It was a very fast-moving city compared to Damascus back home. However, he always felt, even during this period, that the Yarmouk camp in which he grew up still represented the kind of warmth and homeliness that he was used to. Eventually, he moved back to Damascus in 2009, and the reason for this was because his father had

0: gotten ill, so he intended to go back to help his father out. And also around this time, he managed to buy a house, and he started his own business project in the same field, in cooking, in Damascus, building on all of the experience that he gained in Dubai. تحدثنا عن بعض الذكريات والتجارب يعني ذات أهمية في عملك خلال أو في خلال عملك في دبي وفي الإمارات.
1: والله يعني في الحقيقة كانت تجارب حلوة ومليئة في التشويق، وتعلمت مهارات كثيرة. فالخبرة التي اكتسبتها عدت إلى سوريا لكي أعمل في هذا المجال وأطوره، ولكن مع بداية الأحداث وتمددها إلى دمشق تغيرت الحياة تماما.
0: صحيح.
1: وصارت صعبة جدا، كانت الشوارع يعني مليئة بالجيش والقوات المسلحة ومظاهرات، وكان الناس يعيشون في حالة من الارتباك والخوف الشديد بسبب حملات الاعتقالات العشوائية المستمرة وإغلاقات الطرقات والحواجز. هذا الوضع شل الحركة تماما، وأصبحنا نعيش في قلق دائم مع سلامة عائلاتنا وأطفالنا، وفقدنا الأمن والاستقرار الذي كنا ننتمي إليه بعد العودة.
0: فالكلام هذا طبعا كان في مع بداية الثورة في 2011. لو تحدثنا أكثر بعض الشيء عن هذه البدايات، كيف يعني ما هي بداية المعارضة للحكومة وللحكومة الأسد، وبداية المظاهرات التي حدثت ثم التطورات في أول سنة؟ يعني
1: في بدايات 2011 تقريبا بدأت الحراك الشعبي في منطقة درعا، وبعدها امتدت إلى مناطق كثيرة في الشام ومنها دمشق. وكما قلت أنها كانت يعني تسبب إزعاج للناس، وارتكاب بعض الجيش ارتكب بعض الأخطاء وارتكب بعض الجرائم. تذكرني هذه الأحداث في أشياء كثيرة. صحيح. ولا أريد أن أتذكرها.
0: نعم. So it was soon after that he returned from Damascus. He returned in 2009. Of course, in 2011, the Syrian revolution began. Initially, it started as a series of protests against the government, influenced by events in neighboring countries, in Egypt and in Tunisia and elsewhere. However, the government response was very harsh, and the protests which had begun in Dara'a spread to the rest of the country. But the government crackdown was very fierce and very harsh against the general population, and it made life very difficult. Movement was difficult. The army had spread out in most neighborhoods, so it wasn't particularly easy. And it also brings up many memories for Brother Muhammad, which he doesn't necessarily want to remember. لو تحدثنا بعض الشيء يعني عن يعني كيفية تأثير هذه الأحداث على عائلتك وعلى مخيم اليرموك عموما.
1: والله في الحقيقة كان تأثير جدا عميق، وإذا أريد أن أتذكر فأتذكر كيف كانت الطائرات تحوم فوق مخيم اليرموك وتلقي البراميل. فكان يوجد اعتقالات من المشافي، فأثر هذا الشيء على حياة الناس كثيرا، وعلى عائلتي وعلى الجميع طبعا.
0: نعم. In terms of how this affected his family and the Yarmouk camp in general, he briefly mentions that there's a lot of painful memories during this period. The government crackdown was harsh. He has memories of barrel bombs being dropped on the Yarmouk camp, and people were being picked up and arrested at hospitals and taken away. So in general, like the atmosphere both for his own family and for the the Yarmouk camp in general.

0: was very difficult. And again, it brings up many memories that he would rather not go into in detail. بعد فترة من الزمن قررت الرحيل إلى لبنان. وكذلك تم اعتقالك. هل كان الاعتقال في سوريا أم في لبنان؟
1: لا، الاعتقال كان في لبنان.
0: في لبنان، نعم.
1: بسبب الأوضاع المتدهورة في سوريا كان الخيار الوحيد أمامي هو مغادرة إلى لبنان، وذلك لتفادي سحبي إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، حيث لم أكن أريد أن أكون جزءا من قطار يسفك فيه الدم أبناء شعبي.
0: نعم.
1: لكن المعاناة لم تنتهي هناك، فبعد أسبوع واحد فقط من وصولي إلى لبنان تم اعتقالي من قبل ميليشيات حزب الله التي كانت تنسق مع نظام الأسد وتدعم جرائمه. لقد قضيت في السجن قرابة السنة الكاملة، كانت تجربة في غاية القسوة والمرارة، والأصعب من السجن نفسه هو أنني كنت في حالة إخفاء قصري تام. لم يكن أحد يعلم عني أي شيء، لا عائلتي في سوريا ولا أي شخص في لبنان. عشت تلك السنة الطويلة بين جدران الزنزانة معتمدا فقط على اللجوء إلى الله والدعاء حتى كتب الله لي النجاة والخروج بفضله ولطفه.
0: وكيف كانت الأحوال داخل السجن؟ وكذلك هل هذا كان في بيروت أو في أماكن مكان آخر في لبنان؟
1: كان في مكان في لبنان، ولم أعلم في أي مكان بالتحديد إلا بعد خروجي من السجن. فكنت مغلق العينين عندما اعتقلوني، فأكلت ضربة على الرقبة وبعدها فقدت الوعي. وعندما استيقظت رأيت حالي في سجن، ولا أعرف ما هو السبب ولا لأي سبب. وطبعا هذا كان هناك تعذيب وضرب وإهانة بدون أي سبب.
0: واعتقالك كان هذا في الحدود أثناء العبور؟
1: نعم، في الحدود.
0: نعم. So eventually, due to the difficult conditions in Syria, Brother Muhammad decided that the only choice was to go to Lebanon. And in particular, this was to escape the military draft. He had no intention of being part of this oppressive machine that was wreaking havoc within Syria. So he wanted to leave. He mentions that as he was crossing the border, he was arrested and imprisoned by Hezbollah. He was somebody had hit him on the back of the neck, and he was unconscious, and he woke up in a prison, the location of which he did not know. So he was imprisoned for 1 year, and worse than this is the fact that he was disappeared. Others did not know where he was, and neither did he. He was in, throughout his time in this prison, he didn't know exactly where he was being kept until after he left. He was never told why he was being imprisoned. And during the time in prison, he encountered much difficulty in terms of torture, abuse, and ill treatment. كيف خرجت في النهاية؟ يعني ما كان القرار وراء الإفراج عنك، وماذا فعلت بعد ذلك وأين ذهبت؟
1: كان القرار من بعد الإفراج عني، ولم أكن أعلم أنه سوف يتم الإفراج عني، إلا أن أتى أحد من الضباط وقال لي اذهب من هذا الباب. فخرجت من هذا الباب، وعندما خرجت كانت الليل، كان الجو ظلام في الليل، لم نكن نعرف لا ليل ولا نهار. وعندها ذهبت راكدا ولم أعرف ما سبب خروجي، ولكن اتضح بي بعد بضعة من الوقت بأن كان هناك مسلحين يخرجون على دراجات نارية يريدون قتلي خارج السجن لكي لا أحد يتعرف علي، ونجوت بفضل الله تعالى.
0: هؤلاء كانوا من السجن أم من أين يعني؟
1: من خارج السجن.
0: من خارج السجن، وماذا أرادوا بك يعني تحديدا؟
1: القتل.
0: لماذا؟
1: لأنهم لم يريدوا أن يقتلوني في السجن.
0: يعني هم مرتبطين يعني؟
1: نعم، مرتبطين مع بعض. فاتضح لي بعد خروجي من السجن

0: يكون القتل خارج السجن لكي لا يكون أي مسؤولية عليهم. فبفضل الله نجوت واختبأت في أحد الأحراج والغابات التي كانت موجودة. وبعدها عندما طلع الفجر فذهبت إلى محطة وقود، وكان هناك عامل مصري يعمل في هذه المحطة. عندما رآني لقد فزع وخاف، وبعدها قال لي امكث هنا ولا تخرج إلا حتى أن أقول لك. وعندما أتى المسلحين سألوا العامل في المحطة هل رأيت أي شخص يركب من هنا، فقال لهم لا لم أرى أي شخص، وأنا كنت مختبئا في الداخل. وبعدها تم أخذي معه إلى المنزل بعد انتهاء دوامه، وبقيت عنده في المنزل عدة أيام. وبعدها ذهبت إلى جبل لبنان، وذهبت إلى منزل ابن عمي. وبعدها بفترة لم أستطع العودة إلى سوريا أو الخروج من منزلي.
1: عندما تعرفت على مكان اعتقالك، طلع أين كان مكان الاعتقال؟
0: كان الاعتقال في منطقة البقاع. وهذا منطقة البقاع معروفة فيها سجن ميليشيات حزب الله.
1: صحيح. So he was imprisoned for a year with very little to no knowledge of what was actually going on outside, or the reason for his imprisonment, or the fact that when he was released, he had no knowledge of why he was being released or that he was going to be released. He was taken by one of the officers suddenly in the night, and they just led him out of the door and they let him go out. It was nighttime. It eventually became clear to him that, because he was then pursued by armed militia members on motorcycles who seemed to be intent on killing him. He surmised from this that in order for there not to have been a killing taking place within the prison, that they wanted him to be released, and then the fact that he would be killed outside, it wouldn't be connected directly to the prison. He says thankfully he managed to survive this attempt on his life. He hid in the forest during the night, and eventually he made it to a gas station where he found an Egyptian employee. Initially the man was afraid of him, but eventually he hid him and kept him away also from the questions of the militia when they came asking for him. So he kept him for several days in his own home, and eventually he says eventually when he found out the location of the prison and where he was being kept, it was in the Biqa Valley. Eventually he managed to make it to Mount Lebanon, and he there found his cousin, and he stayed with him for a while. And eventually it became clear to him that he would not be able to return to Syria. لو تحدثنا بعض الشيء عن حياتك في لبنان بعد هذه التجربة القاسية.
0: بعد خروجي من السجن كان من المستحيل والمخاطرة الكبيرة أن أعود إلى سوريا، فقررت البقاء في لبنان والبدء من الصفر لتأمين حياتي. توجهت إلى منطقة جبل لبنان وبحثت بكد عن أي فرصة عمل حتى وجدتها في إحدى المطاعم. كانت الظروف في البداية قاسية جدا، حيث كنت أعمل وأنام داخل المطعم نفسه، ولم يكن لدي مكان آخر للاستقرار. ورغم صعوبة تلك الأيام إلا أنني صمدت واعتمدت على مهنتي وخبرتي في الطهي لأقف على قدمي مجددا وبشكل عصامي. إجمالا عشت في لبنان 5 سنوات بفضل الله ومثابرتي. تحسنت الأمور بالتدريج واستطعت الاستقرار بشكل أفضل. وخلال هذه الفترة من الله علي بنعمة الزواج وتأسيس عائلة في لبنان، وكان هذا الزواج بمثابة السند والأمل الكبير الذي أعانني على تحمل مرارة الغربة وظروف اللجوء الصعبة حتى جاء الفرج بفتح باب جديد للمستقبل.
1: So after being released from prison, after this very difficult experience, he realized that he

0: cannot return to Syria. So he did what he could to find work, and eventually he managed to find employment in a restaurant. Initially, the situation was fairly difficult because he was just an employee in this restaurant, but he stayed in Lebanon for 5 years, and eventually, slowly, things started to improve and get better, and he eventually found some stability. Finally, culminating in the fact that he managed to get married, and this was a huge breakthrough that was a mark of the change in his circumstances. لو تحدثنا بعض الشيء عن قصة الزواج يعني أنت حدثت قلت يعني هذه كانت فاتحة جديدة لحياة أفضل فكيف كان ذلك؟
1: في الحقيقة أنا كنت خاطب في سوريا وزوجتي من حلب فلما اشتد الأمر في حلب واشتد الأمر والقصف والقتل في حلب فذهب والدي إلى منطقة حلب وأحضر لي زوجتي وأتى والدي وزوجتي إلى لبنان وتزوجت في لبنان
0: جميل. So in terms of the story behind his marriage, he mentions that his wife was from Aleppo. They were already engaged prior to his leaving Syria. When the conditions became much more difficult in Aleppo, the bombing and the war, his father went to Aleppo and he brought his wife to him in Lebanon, and that's where they got married. بعد الزواج كم استمرت في سوريا أو في لبنان عفوا
1: في لبنان بقيت 5 سنوات
0: نعم
1: خمس سنوات في لبنان
0: نعم وهل كلها يعني تزوجت في بداية خروجك من السجن أم بعد
1: خروجي من السجن تقريبا في 6 أشهر
0: أوكي ما شاء الله
1: نعم الحمد لله
0: ثم بعد ذلك كان الانتقال إلى نيوزيلندا
1: نعم
0: فلو تحدثنا عن نعم كان الانتقال إلى نيوزيلندا بعد مضي فترة في لبنان فلو تحدثنا بعض الشيء عن هذه التجربة المجيء إلى نيوزيلندا وكيف كان التقديم على اللجوء
1: والله في الحقيقة كانت زوجتي حامل
0: نعم
1: ولم يكن لدي تكاليف الولادة في المستشفى في لبنان فقرروا بعض الأصدقاء أن أسجل في منظمة فهذه المنظمة تدعم في هذه الحالات وعندما وجدوني المنظمة الأمريكية فأقترحوا علي أن أسافر كونه ليس لدي أوراق ولم أستطع العودة إلى سوريا فسافرت وأتيت إلى نيوزيلندا وقبلت فوصلت إلى نيوزيلندا عام 2016 عبر برنامج إعادة التوطين بحثا عن الأمان والاستقرار والمستقبل المشرق لعائلتي وأطفالي تجربة التوطين كانت منظمة وإنسانية للغاية
0: التقديم كان يعني على اللجوء أنت قدمت على اللجوء أثناء
1: نعم
0: في مكوثة في لبنان
1: نعم
0: التقديم كان من خلال الأمم المتحدة أم
1: نعم الأمم المتحدة
0: جميل. So he mentions in terms of his relocation to New Zealand. At the time, his wife was pregnant, and he realized that the financial situation was not helping. He would have been hard pressed to find money to help her with the hospital costs for the delivery and everything else. So at this time, his some friends of his recommended that he apply for help from an American NGO or organization. The organization eventually recommended to him that because he has no papers and no official documents and due to his circumstances, they suggested that he apply for refugee status via the UN. And it was through that program that he managed to relocate to New Zealand in 2016.

0: So this was after 5 years in Lebanon. And he found the process in general to be very organized and very streamlined. فهذا كان من ناحية ترتيب الأمور قبل المجيء. فكيف كانت التجربة أثناء الوصول إلى نيوزيلندا والاستقبال في أوكلاند؟
1: بدأت من مركز مانجري للاجئين، ثم أكملت منظمة الصليب الأحمر والمتطوعين النيوزيلنديين هذه الرحلة بمساعدتنا في تأمين السكن وكل الاحتياجات الأساسية في مدينة دنيدن، طبعا الجميلة والهادئة. أما عن دراسة اللغة الإنجليزية هنا فقد كانت صعبة جدا ومليئة بالتحديات في البداية، لأنني كما ذكرت لم أكمل دراستي في سوريا وتركتها منذ المرحلة الابتدائية. العودة لمقاعد الدراسة كشخص بالغ ومحاولة استيعاب لغة جديدة تماما من الصفر كانت تجربة غريبة وتحتاج لصبر كبير، لكنني أخذت الأمر كتحدى ضروري من أجل عائلتي ولأتمكن من الاندماج، وبفضل الله تجاوزت هذه العقبة وبدأت في تدبير أمور الحياتية والعملية.
0: نعم، ذكرت طبعا هذه كانت من التحديات المتعلقة بالدراسة. هل واجهت أي تحديات أخرى في الدمج في المجتمع الجديد؟
1: والله بعض الأحيان يعني بعض التحديات يعني تكون صعبة، يعني في غربة ووضع يعني غير معتادين عليه، ولكن الحمد لله استطعنا بفضل الله الاندماج.
0: So after arriving in New Zealand, the initial experience was settlement in the Mangere Refugee Centre in Auckland, after which his affairs were taken care of by the New Zealand Red Cross volunteers, and eventually the settlement in Dunedin with kind of all of the basic requirements of life. And he mentioned that he found Dunedin to be very peaceful and quiet, which was something that he was actually looking for. He did face a number of difficult challenges early on, particularly in terms of having to learn the English language. And this was especially the case, he feels, because he left education so early in life. So kind of adjusting to that and getting back into a learning environment was a huge challenge for him initially. But he's proud that it was a challenge that he managed to overcome, because he placed his family front and center, and he saw this as a challenge that he would have to overcome for the sake of his family. He did face some other challenges in terms of adjusting to new society, particularly being a foreigner and being foreign to the local culture, but he feels that all in all, the experience was very positive, and he managed to overcome most of these challenges and establish a good life for himself. هل سافرت في داخل نيوزيلندا وذهبت إلى مدن غير مدينة دنيدن؟ فأين سافرت وما كانت انطباعاتك؟
1: والله في الحقيقة سافرت إلى كوينستاون أنا والعائلة، وبقينا هناك لمدة يومين، وسافرت إلى كرايستشيرش، وطبعا أوكلاند كانوا هناك بعض من الأصدقاء سافرنا إليهم، فوجدنا أوكلاند يعني بيزي أكثر، يعني الحياة أكثر صاخبة هناك.
0: نعم.
1: فبالنسبة لي كانت دنيدن هادئة.
0: نعم. وتفضل الهدوء يعني.
1: نعم الهدوء.
0: نعم. So he mentions that besides Dunedin, he's also visited a few other cities in New Zealand. So he's visited Queenstown with his family for a couple of days, which for a break, and he's visited Christchurch as well as Auckland to see friends. He does mention, though, that he found Auckland

0: to be far too busy and noisy, of course much more so than Eden, and that he much prefers the quiet and calm of life in Dunedin.
1: الحمد لله عندما أخذت الجواز النيوزيلندي سافرت إلى السعودية عمرت هناك عمرة
0: ما شاء الله
1: ورجعت إلى دنيدن
0: هذه كانت سنة كم؟
1: تقريبا من سنتين
0: من سنتين ما شاء الله
1: تقريبا
0: تقبل الله he mentions that eventually when he obtained New Zealand citizenship he traveled abroad to Mecca to do Umrah And he's very pleased, and this was a couple of years ago. So he managed to complete his pilgrimage to Mecca. هل كانت لديك أي تجارب مع العنصرية أو شيء من هذا القبيل خلال فترتك في نيوزيلندا؟
1: والله في الحقيقة لم أواجه أي شيء من العنصرية ولكن كانت أحداث مسجد كرايست تشيرش يعني هي هذه أكبر أكبر مواجهة يعني واجهناها
0: صحيح
1: وكانت صعبة على الجميع
0: نعم So in terms of experiences that he may have had of discrimination or racism he mentions that he hasn't encountered anything particularly of this sort but the main encounter was of course the Christchurch March 15 attacks a few years back And this was obviously a very difficult thing to encounter for the entire community. And it was kind of a reality check of the existence of this sort of extreme discrimination. لو تحدثنا بعض الشيء عن تجربتك خلال السنوات الماضية فتحت بقالة عربية من فترة بعض الأصدقاء قبل ذلك هل كانت لديك أي وظائف أو أي أعمال وتجارب؟
1: نعم قمت في أعمال كثيرة بعد تعلم اللغة الإنجليزية فعملت كهانديمان وعملت في ترتيب الحدائق وتنظيف الحدائق وأخذت خبرة اكتسبت خبرة في مجال الفوركليفت فعملت بها لمدة سنتين وبعدها قررت أن أفتح مشروع أنا وشريك لي ولكن هذا السوبر ماركت كان يعني هدفنا هو تقديم المنتجات العربية والشرقية لخدمة التجارية وتوفير نافذة للمجتمع النيوزيلندي للتعرف على ثقافتنا لكن التجربة لم تستمر واضطررنا للإغلاق بسبب تذامر الافتتاح مع ظروف جائحة كورونا الإغلاقات التي أثرت على السوق بالإضافة إلى أننا كشركاء لم نتفق في بعض الرؤى التجارية وهذا أمر طبيعي في عالم التجارة بعد ذلك ركزت أكثر على مشروع التموين كاترينج وأعداد الطعام السوري والعربي والحمد لله هذه التجربة نجحت بشكل كبير وحظيت بإقبال وإعجاب واسع من المجتمع المحلي في دنيدن الذي يحب التذوق الأكل المجهز بنفس شامية يعني بنفس عربية
0: جميل So In terms of the work that he has been involved in since coming to New Zealand, he said he worked in many different fields. Initially, after as a handyman, as a gardener, he also gained skills and experience in working with a forklift, which he did for a couple of years. Eventually, in July 2021, he opened a small Arab supermarket named the Olive Branch, along with a business partner. However, it was somewhat short-lived. It didn't manage to succeed, and they eventually had to move on from it. Partly, it was due to the closures as a result of the COVID pandemic. So this affected the success of the business. And furthermore, he had some disagreements with his business partner. Which he says is a natural thing in business, which tends to happen. So they had to kind of move on from this project. But then he's pleased to say that

0: Since then, he established a catering business that provides Syrian food, and thankfully that has been quite successful, both among members of the diaspora, but also the local public in New Zealand, who tend to like to kind of try different kind of cuisines. So the provision of Syrian food proved quite successful. حابة لو تتحدثنا بعض الشيء عن عائلتك. طبعا ذكرت أنه مرتك كانت حامل. الآن كم عدد الأطفال وماذا يعملون الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، رزقني الله بثلاث بنات وولد واحد. هم الآن يدرسون ويكبرون في مدارس مدينة دنيدة في كرس بروت، ويتأقلمون مع المجتمع واللغة بشكل ممتاز وسريع جدا. ورأيتهم وهم يعيشون في أمان ويتأقلمون، يتلقون تعليما جيدا ويملكون فرصا لمستقبل مشرق، هي أكبر مكافأة لي ولزوجتي. وتناسينا كل التعب والظروف القاسية التي مررنا بها في رحلة اللجوء والغربة.
0: نعم. He, in terms of his family life, he mentions that he has now three girls and one boy, all of whom are attending schools here in Dunedin. And he mentions that for him and his wife, this is kind of the biggest success story for them, is the sense that their children are living in a safe environment and they're getting a good education, that it helps them forget about all of the difficulties that they encountered prior to this point. بالنسبة لتجربتك مع المجتمع هنا في نيوزيلندا خاصة، يعني ما هو رأيك بالمجتمع المسلم في دنيدن، وهل لديك مشاركات في أعمالها ونشاطاتها؟
1: نعم، الجالية المسلمة في دنيدن جالية طيبة وجيدة ومتماسكة بفضل الله. نحن هنا نعيش كعائلة واحدة، يجمعنا مسجد والأنشطة المشتركة. بالنسبة لي إذا كان هناك أي فعاليات أو مناسبات أحاول دائما المشاركة فيها والتواجد مع الأخوة، لأن هذا التواصل مهم جدا لنا ولأولادنا للحفاظ على هويتنا ودعم بعضنا البعض في هذه الغربة.
0: نعم. وهل لديك أي نشاطات أخرى تشارك فيها؟
1: والله حاليا ليس لدي أي نشاطات يعني بصراحة.
0: جميل. All right. So he mentions that the his in terms of community involvement and engagement, he views the Muslim community in Dunedin as a single family, and he always tries to get involved in its activities, partly because it is a way of providing a sense of maintaining the identity for his children and for the offspring of others, but also just it's important to be involved and to kind of help one another. الأوضاع طبعا في سوريا الآن تغيرت. ما هو رأيك بالحكومة الحالية التي تأسست بعد سقوط نظام الأسد؟ وماذا تسمع عن الأوضاع في سوريا من أقربائك الذين ما زالوا في سوريا؟
1: في الحقيقة نحن نتابع الأخبار، أهلنا في سوريا بقلوبنا ودعواتنا مستمرة بعد كل سنوات المعاناة والظلم. أملنا الوحيد دائما هو أن تنتهي هذه المأساة بشكل كامل، وأن ينعم بلدنا بالعدالة والأمن والاستقرار الحقيقي. بحسب ما نسمعه من الأقارب، التحديات المعيشية والاقتصادية لا تزال ضخمة وتحتاج إلى وقت وجهود جبارة لإعادة الإعمار، لكننا ندعو الله دائما أن يفرجها على الشعب السوري الصابر، وأن تكون الأيام القادمة تحمل الخير والسلام. نعم. ونأمل من الحكومة الجديدة أن تكون جيدة ومنصفة وعادلة.
0: ومن اطلاعك على الأوضاع بخلاف الأوضاع المعيشية التي ما زالت يعني هناك تحديات، ما هو انطباعك عن الوضع الأمني في سوريا في العموم؟
1: والله يعني الوضع الأمني تحتاج إلى وقت، يعني 65 عاما من الظلم والإبادة الجماعية.